داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرخته بنياد بنين كافي و رستورانتي جياواز بو بسر بردني ساته خوش و لبيد نكرا و خيزاني كان دست برد بين جيگيشي آرام و تندروست كشيجي ورزشياني مودرن بو عاشقاني ياري ورزش جياواز كان خلقه شواني برزايا كان پرا لرنگ و جواني و همني جنگي ياري كردني منالچال قشكانو هولي بونكانو شوينيك بو تمار كردني يادواري لقل عزيزان لبرزايكاني سليماني اشناي كجوانيو وردكاري لتلارسازيو ديزايني شقو ويلا سنجراجي شكان يبيد شاريك بطواوي وردكاري خزمت قزاريكاني سرسام الدكا برزايكاني سليماني برزايكاني جيان هميشة جوانيو نوازي
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تان دکینوا که افیسی فروشتنی پروژه کان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بو زانیاری لسر پروژه کانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تان لدکین مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورقراني بو كردي دكتور عزيز كرتي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باوكا.

لروي هروا باساني ببا اكل ايش خصو تاني اگر همو دنياش بكي ضلنيام ضلنيام بمناتوان ضلنيام بمناتوان ناتواني.